0: أصحاب ربنا وشرب درجة معنى ترفع وبعض منكم محمودات الذي وانت إنك لا تخلف معاك.
1: معاشر المسلمين رحمكم الله.

السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم. فقد ورد أن

0: رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
1: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات لعلكم ترحمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الشهداء. أشهد أن لا إله إلا الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan